أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديث عن عنوانه دولة تساهم في تشكل الأجندة الإقليمية. نرت أذربيجان بمراحل يمكن تغيير مضمونها ليس فقط بالنتائج التي تم تحقيقها في السنوات المنصرمة بل الأهداف اللاحقة. حدد الرئيس العملية في المنتدى السابع لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم الأهداف إلى جانب تفاصيل المرحلة التي قطعتها أذربيجان. تركزت تصريحات الرئيس على فكرة الدولة المستقلة. يعتمد تطور أذربيجان على إرادتها السياسية ومصالحها الوطنية.

وإمكانيتها الاقتصادية، يدل هذا على أن الاستقلال السياسي مرتبط بالإمكانيات الاقتصادية والعسكرية أمام أذربيجان واقعة جديدة. تمت استعادة وحدة أراضي بلادنا وسيادتها بالكامل. بهذا وجدت المهمة التاريخية التي تعتبر إحدى الأولويات أمام الدولة حلها. في الوقت الحاضر يعتبر الحفاظ على المكتسبات وتحويلها إلى أساس قوي أمراً بالغ الأهمية لتنمية بلادنا مستقبلاً. تعتبر الشؤون الأمنية من المسائل ذات الأهمية الكبيرة في هذه المرحلة. اعتبر الرئيس إلهام أليف في كلمته تعزيز القدرات العسكرية من أولويات بلادنا. لا يدور الحديث هنا عن الإمكانيات العسكرية بل تعزيز أمن الدولة بشكل دائم. إن المهمة الأخرى هي الاستقلال السياسي. يعد تفصيل الإمكانيات الاقتصادية لأذربيجان من إحدى الركائز المطلوبة للاستقلال السياسي. من وجهة نظر هذه يعتبر تنمو الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وتطبيق التكنولوجيات وتطوير الموارد البشرية من المسائل الرئيسية للمرحلة القادمة. لا تقارن القدرة الاقتصادية بالأرقام لأنها تسمح بتحصيل إمكانيات لتحقيق المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية. من وجهة نظر هذه يعتبر تحسين رفاهية السكان ومواصلة السياسة الاجتماعية وخلق الإمكانيات الاقتصادية من العناصر التي تكمل بعضها البعض. إن إعادة بناء كهرباء وزنجزور الشرقية من أهم الصفحات في المرحلة الجديدة بعد تحرير أراضينا من الاحتلال. تعتبر عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وضمان عودة الناس إلى ديارهم وتكامل المناطق المحررة مع الاقتصاد الوطني من الأهداف الرئيسية. إن العودة الكبرى ليس فقط مجرد العودة بل مرحلة إنشاء المناطق السكنية والبنية التحتية والإمكانيات الاقتصادية. يعطي هذا التطور مضمونا جديدا لدور أذربيجان الإقليمي. يجعل تفصيل إمكانيات الطرق اللوجستية وتطوير اتصالات بلادنا في اتجاه الشرق والغرب موقفها أكثر أهمية في العلاقات الاقتصادية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه دولة تساهم في تشكل الأجندة الإقليمية.